0: demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Hoje gostaria de falar da minha viagem à França, cujo significado pode ser resumido pelo renascimento da Catedral de Notre-Dame. Ela nos ensina que a Igreja e sociedade civil podem trabalhar juntos pelo bem comum, tendo como critério fundamental, como disse na Unesco, a dignidade de cada homem e mulher. Nesse sentido, Lourdes confirma que toda vida humana conserva uma dignidade inviolável. A vigília com os jovens revelou a fé viva daqueles que amam Jesus, enquanto a missa em Paris mostrou os sinais da verdadeira reconstrução da Igreja na França, confirmados pelo expressivo número de novos batizados. Tive também a oportunidade de recordar os horrores da Segunda Guerra Mundial e o sonho de uma Europa unida, fundada em valores cristãos, entre eles a abertura ao diálogo. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
1: Saluto con gioia tutti i pellegrini di lingua portoghese, specialmente i nuovi alunni del Collegio Pio Brasiliano. Cari fratelli e sorelle, la testimonianza pubblica dell'amore per Gesù Cristo che abbiamo visto in Francia possa essere di ispirazione per tutta la Chiesa. Non nascondiamo la nostra fede. Il Signore vi benedica.
0: Eis a tradução das suas palavras. Saúdo com alegria todos os peregrinos de língua portuguesa, especialmente os novos alunos do Pio Brasileiro. Queridos irmãos e irmãs, may the public witness of love for Jesus Christ that we have seen in France be an inspiration for the whole Church. Let us not hide our faith. May the Lord bless you.
2: Não escondamos a nossa fé. O Senhor vos abençoe.
3: And we now have the penultimate summary and exchange of greetings, which will be in Arabic.
4: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم على زيارته الرسولية إلى فرنسا وزيارة منظمة اليونسكو، ووصفها بأنها كانت نعمة كبيرة، وجعل من كاتدرائية نوتردام رمزاً أساسياً لفهم الزيارة، وذلك من خلال مفهوم الولادة الجديدة، إذ كان ترميمها بعد الحريق مثالاً على إمكانية تعاون الكنيسة والدولة والمجتمع والمؤسسات من أجل الخير العام. كما ربط قداسته بين الكاتدرائية والكنيسة الحية المكونة من المؤمنين، مشيراً إلى علامات التجدد في الكنيسة الفرنسية، ولا سيما إقبال البالغين على المعمودية وما ظهرت في